ضهري ووجعك ويقلي قد ما ضهري ووجعك ويقلي وتشوف كل الناس فيها حزانة وتشوف كل الناس فيها حزانة.

تسكت وما تتكلم قد ما تخمم وقد ما تسكت وما تتكلم دار قلب وقلب قد ما دار عوجت وقلب وتشوف كل الناس فيها حزانة وحال وحال تلقى